الآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحمة.

غفوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

والتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركة

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عباد

إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا

أتيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي.

مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجناب

ويني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سأل كالكد واجعل تحر

ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل.

كفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من

واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقض للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا.

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمة.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرى.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد، على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره، وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك، يا من رضيت عنه إذ أرضاك، يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل، يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا على

لا من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة.

النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

الجبال وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولا تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وجتلي فضلا بشهر رمضان. صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما، مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة، ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم. على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء، ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد. يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقع

الحال وصحبه في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسخ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمة.

مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به

صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك.

الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا

فاتيها فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

قياما لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.

القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد

وسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا

صل صلاة لي تحلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع صلاة من لي يخلد الصفاء على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وقدت

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي، واحمني عن كل كت، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا، وعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال.

قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي

يا من محى الغربة والإملاقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم. صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى

من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي

الدهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدير

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إلي.

وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء

به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

محمود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

عبادك الغر ولن أجور ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن.

الصلاتين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيان

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيب

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر.

ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

المملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

عاصما من لوم. صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن، مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا، لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتشكر الذي هنا أقول.

بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا.

مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فرق

الشر مع صلام يدفع الشقاء لغير ذات يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

وقدت للدرهم والدينارا ولي في كليهما باركتيا نافع يا مصفي النعمتيا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستعاض من

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به

الصلوات بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني.

وصحبه في الحال والمآل، وليهبه الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم، وغير آفة وغير كدر، وليكم بالبشر يا ذا القدر، وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري، عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

إنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

أحضرت لي معرضك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير يصوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

كفاني العدا والمرضا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سوايا بسلام يصرف ما

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجه.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطيع ربي عندك أكبر رضوان

يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليت خلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمع له المنى وقد له له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري.

رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب لي النافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل لي الجميل تجميلا يري يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي.

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

وصحبه في الحال والمآل، ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي، واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا، وهب لي الرغبة عن معاذ.

من بسميع وعليم سميا. صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض، مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب، على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير.

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ.

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

قريبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز نقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي.

قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء.

وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر.

بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني ليجدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يري عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجم.

ربك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يأمن نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي، صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع، مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا، لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران، لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء، لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال، لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد، لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع، لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان، لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر، لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور، لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة، لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف، لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف، لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب، لك شكوري رب من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم، شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد، شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام، شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات، شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام، شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام، شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك، شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين، لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام، لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنه،

الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه

تن تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا مر مضري وأباد.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالم من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني.

والاه لغير نحوي انك الاله لم تنحني حساد او كفار ولا منافقون او اسفار تاتيني الاعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول احمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما هبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب

على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

هنا مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعل

ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة

على عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر.

0: نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتوسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى أتين تبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستفوا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف صدقتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفرودا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليقصد لكن لو تركوا من قبلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ثم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يزكيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد مما سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهم السدس فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بني وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بني وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يوصي كلالة له امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مما سدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بني وصية يوصي بها أو دين قال مضاري وصية من الله ولا هو حليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يخش الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا تجاتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولا الظانيات يانها منكم فآسوهما فإن تابا وأصلحا فأهردوها لهما إن الله كان توابا رحيما إنما توبتوا على الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من حريم فأولئك يتوب الله وكان الله حليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أهتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعرضون لتسبب بالبال ما تتبون إلى يأتين بفحشة مبينة وهاجرون بالمعروف إن كرهتمون فأسى أن تكرهوا شيئا وإن كان له فيه خيرا كثيرا وإن أردتم تبدال زوج مكان زوج وآتيتم إليهن قنطارا فلا تقصوا منه شيئا أتقصونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تقصونه وقد أفدى بالكم إلى بغل وأخذنا منكم ميثاقا قليلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وحماتكم وحالاتكم وبنات داعي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضاه لكم وأخواتكم من رضاها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بحن فإن لم تكونوا دخلتم بحن فلا جنة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما خلتنا فإن الله كان خبورا رحيما والمحسنات وأحلى لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مؤسرين خير مساكين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جنى عليكم فيما تربيتم به من بني فريدة إن الله كان حليما حكيما ومن لم يستطع منكم دولا أن ينكر المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أهل بإيمانكم بعضكم من بعد فانكئوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات خير مسافئات ولا متخصات أحدين فإشاء سنة فإن آتينا بفاحشة فحلينا لسمار المسنات من الحضاب ذلك لمن قد يلحنت منكم وأن تصبروا خير لكم فلا غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الزواج أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يقشر عنكم وقدح الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة حاضرة إلى أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعلكم على بعل لرجال نسيب مما اكتسبوا ولنساء نسيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جانا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء سيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعلهم على بعل وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات عابسات للغيب بما حفظ الله ولا تتحافظوا مسرسون فيسون وأجروهن في المطاجع وضربوهن في ناتهنكم فلا تقوى لنا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إسلام يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وانظروا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى والجار الجند والسائل بالجند وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبحرون ويامرون الناس بالبغي ويكسبون ما أتيهم الله من فضله واهتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فذاء قرينا وما ذاح لهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يكرم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بسيد وجئنا بك هؤلاء سيدا يومئذ يود الذين كفروا وحسبوا رسول الله تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تهلكوا ما تقولون ولا جنوبا إلى عابري سبيل أتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ويريدون أن تجدوا سبيلا والله أعلم بأهدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نظيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواليه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع خيرا مزنين ورعينا لا يمدى ألسنته ودعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأتهنا واسمع وانصرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نمس وجوها فنردها على دباره أوذن أنهم كما لحنا سبستي وكان أمر لا مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ويقولون للذين كفروا

0: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلحن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يسألون الناس على ما تولوا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من زد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها ليسوقوها بينما كان حشيشا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم سلا خليلا إن لا يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يردهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلا من تذهبوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أجابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلى إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأعرض عنهم ويسوا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحسون به لكان خيرا لهم وأسفل تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا قصوا حسركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبدي أن فينا سابتكم مصيبة خلق أنهم الله علي إذا ما أكون معهم شهيدا ولنا سابكم فضل من الله لا يقول لنا كان نبيكم بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون من الحياة الدنيا بالآخرة وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نظيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقسمون الناس كخشية الله وأسر خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تسلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هاشم من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن توليه فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون تاهة فإذا برسوا من عندك بيت طائفة منهم خير الذي تقول ولو يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند خير لوجدوا في اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أتاهم به ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم العزم والذين يستنبطون تأخذونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يصفر سفاحة حسنة يكن له نصيب منها ومن يصفر سفاحة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين ولو أركزهم بما كذبوا وتريدون أن تهدوا من عذر الله ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوا ما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نظيرا إلا الذين يصلون إلى حكم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذروكم ولم يقاتلوكم وأقبلوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفنة يركسوا فيها فإن لم يتسلوكم ويلقوا إليكم الزلمة ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى حلال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مزلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مزلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فدية سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقد بلاه عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون حرص الحياه الدنيا فان لا معالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم ملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستخفين في الدر قالوا الم تكن ارض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يغفر لهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراحما كثيرا وسنة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليقصوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليقصوا حشرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تقتلون أن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم من كان بكم أسم من مثل أو كنتم مرليا تلدوا أسلحتكم وقصوا إجاكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وحمودا وعلى جنوبكم فإذا معنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تعينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتكون بين الناس بما عليك الله، ولا تكن للقائنين قسيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول، وكان الله بما يحملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أمن يكون حليم وكيلا، ومن يحمل سوءا أو يسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله حليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وأن يردون إلى أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجويهم إلى ما أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نولي ما تولي ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلى إناثا وإن يدعون من دونه إلى شيطانا مريدا، لعنه الله وحل لا تحسن من عبادك نصيبا مفرودا، ولو لزنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آثنا للحام ولا آمرنهم فلا يقيرن قصى الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر إلى قصانا مبينا، يعيدهم ويمنهم وما يهدهم الشيطان إلى قرورا، أولئك محوهم جهنم ولا يجدون عنها ميسا، والذين آمنوا وحملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجس به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يحمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان له بكل شيء محيطا، ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترقبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به حليما، وإن امرأة خافت من بعلها نسوزا أو إهادا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا وصلح خير وأهدرت الأنفس الشحى، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كل من سادي وكان له واشيا حكيما، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يصل يشدكم أيها الناس ويأتي بأعرين وكان الله على ذلك خبيرا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا خوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن تهدلوا، وإن تلووا أو تريدوا فإن الله كان بما تحملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم الحصة بين الحصة لله جميعا. وقد نشر عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتسوى بها فلا تقعدوا معهم متى يقولوا بأسفاره إنكم إذا مثلهم إن لا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون النار ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء أميد الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النير ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أحيثها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات السيطان.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد قصيدة الحمد والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنشر، وهي مقولة في مسكن قائلها: توبى حرسها الله تعالى من كل مكروح ومقوف بجاه من هاجر خائن إليها، إحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني

المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت غير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده عقدت الأسد والأسود والحية والحقرب والشارق والتارق والعاقد والنافس والغائن والساعر والإنس والجنة وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله والسميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشطاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشطاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشطاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقبا كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد أصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عزاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم عذاب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الشدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واسكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك واسكرك بهذه القصيدة وأقول الحمد لله الكريم ذي المنن على استقادي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلمنا
على استقالي بفروج وسنن. سكرته لأنه قد ساقني لوطن بنفى ما هاقني، وقاد لي إليه بالتحلي من بعد ما حسب بالتقلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل.

على الذي من بمراد اقتضى في السر والجار يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير الورى الشفيه وآله وسهبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إلي

Hadusirtulam malam ajit sarwa فجد لليوم بخير منني وقتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداه والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التحلم وفي التحليم وفي استقال بهدى المهلوم فقلت شا شكر

امد حوايا قلل المنامي يا خالقي يا كامل الشفات لك استقيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأوصني.

بالمصطفى والآل والسحاب هب لي خير قسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم ولكسفا الليل الحوى البهيمة بعرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وسفني في باطن وزاهر وارعم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية قفية ببنتي رقية الشفية وقي أزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا.

وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة. سل على أبيهم والآل وسع بي ولاستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجد.

والتقي جسماني في قم البلاد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يهبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار واجعل حجابا بيننا وبين كل اذى والتكفير.

فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعساب والضلال يا من على عن سوجة وعن ولد عدني وعد جميع أهل سبلت واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمي بجاه خير من عبد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوى الصلات وكل من خدمني أو زار فنجه واغفر له أو زار وكل من أحبني أو مالا إلي فارشقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما فهب له التوبة

والتف عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف صريحا إذ يريد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدق للمسلم في يدي وفي داري وثبته بالحاد الوفي وأعلمني يعينني ولتكفيني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على أهلي بماء جاري واجعله ربي من

الصلوات الخمس دأبًا يا حكيم، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن، والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل سيده والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب.

بجاه سليوم وجاه من ولد فيه فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه سل أبدا خير الصلاة يا نرافق الخيار والشقات وهب لنا أقصى الذي

حركات مقتديا بسنة فسكنات ونجنا بجاي من دعوة ولتكفي عنا كذبا والأهواء ولتكفينا هوى وما لا يخني وبكذابا أخننا يا مخني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل عين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وقصر اللحب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقفول وكن محسنا.

ما يكون يا رب السماء واشف قلوبنا مع الجوار للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافع عنا وباء من جلال مانع عليه والآل بأفضل السلام وسعبي ومسكني حد يا سلام وزكي نفسي وسدني الماء يكسف في الدارين حني حمام وتهرا قلبي وسدني حياة.

في شدة وفي الرقاب. يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق، بيسلكن اليوم أنفع الطريق بغرمة المسفع المقرب واللال والشهب وسهر رجبي بدلي بالتعب.

لحرمة الموفق الفاروق ولي حب سعادة الداري بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا حليق هب لي في الدارين.

وأرمة الرسل والأنبياء والحلماء مع الأولياء وهرمة الملائكة الخر الكرام وهرمة البيت وهرمة الكعبة بيتك العرام وهرمة الملائكة الخر الكرام وهرمة الكعبة بيتك العرام وهرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزور من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من شعره أو مرشد أو عابد أو ناسه وجاء كل من إليك ينشب عبلي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أحوز منه سريعا بك يا معيز فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث حلما وكلما عنك يهوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسن أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم قضى لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحات

أجتهد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت سرعت يا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت سرعت يا النافع وأنت حسبي فلا أقاتل أنت الذي تولي محبيك وداك وأنت حسبي فلا أبكي سواك فعمي ما يليكم سنا عسين عن كل سيناب وسفر كل عين والتفني يا ذا البقاء والقدم أذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ساسلاه وسر ما يطير ساجناه وسر من يجلس بالكلام وسر سيدجع وسيقيام وسر من ينفس في الهقود وسر ساحر وسيجه بك حقت يا إله الأشضاء وحية وعقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارقا وعائنا وساحرا وقارقا والإنس والجن معا حني وحن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله سلعلا ونجني من شر ساكن البلاد وشر كل والد وما ولد والتكفني شرف من وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل زال وسر كل جاهل وعين.

من شر جن ما شيطان مريد وشر ذي قرب وشر النائب والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبا وتهير القلب وسحه الجسد وحبلي القيام في الليالي والصوم في النار بالإكمال وقليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حساقة ونورا وفي الصراط يسير المرورا وهب لي الشكر بشكر كل حين وهدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك الدليل وعسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسيرا راسخا خدما وكن محيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمة.

مالي لا تزل ملازا وسفيني قلبا وقلبا وليا ترقية وحبا وكن ولي في الحياة والأداب موتي وفي قبر وفي حسن القدر.

وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناشرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالكفاء.

ولتثبتن حبك في فؤادي وهب خير الخلق في التمادي وهب آله وسبيل الجميع ثم تهب

ولتخرجني بحب كل مسلمين ونجني من شر كل مجرمين وأخرني بطاعة ولتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأحيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني يا حلا ما يصلح.

وهب لي اليقين والحرفان والزوق والغفران والردوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير المرسلين وفرجا عنهم.

بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نزب ومن جوان ومن قرام ووزب وحمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني جعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والحلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة هناتك مريد ومنفعا لكل حاد مسلمي ومدفعا عن كل حاد مجرمي وحجة لمن بدوف ارتدى وهجة على مخالف قدى ومطلبا لطاعة الرحيم ومعربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباه ومدركا لسبل ابتداء ومسكنا للجلب كل خير ومسكنا للدفع كل دير وسببا لفتح خير القيد وسببا لدفع ضير العيب وأرض وجمع الأرض.

داري بالمصطفى دفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانوا على بنائها لسي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد شكنا وللذي لا لخير ركنا وتجعل عاسة الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أديب الحلال في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بإلم ينفع ورفعة السيت بقلب يخسع وليغب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبع وزوجة صالحة تهين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أباد علي معا جملة أهل يا سماد وأسبلا كنف سترك أباد علي مع جملة أهل يا سماد واضرب سراد خاد حفسك العلاب داري وما فيها جميعا مسجلا واضرب سراد خاد

الظهور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن القفران والرشد والحرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومن جن من بدع واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتحليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من سلم للنور واكف عنه كل من سلم واجعله دأبا مسكن اتباه لسنة لا مسكن ابتداه واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماهسني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كل عاب عنا وتيب سربا واكلاب وجعل ريمنا ريمنا منا وكل بيرسيك في لندامنا واجبل الخير من الجهاد الست وكفي

واصرف عذاب النار عن جملة من ليتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن عسنا ودخبا يا سمت تولني ولا تكلني لأحد ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك والتسر في الصلاة للسهاب عن أهله.

ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وحدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعصمني من كل ما استعصت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أحمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم السالمين ربنا إننا زلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للسالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ديب رب توبا شيخ محمد المنتقى يلا نكو سن بروم باي مو ياغ في لول اندك نجي بروم توبا جيب

تضيق لا تعود لميمي قال سنة وريليك البرامة من كل ذي جرارة كل ذي دم تلخر بعيد عن ينخم براما تخدي يلا فل خمم مقام عام تخر بعيد كما يخم براما تولياك تخوزي صف ديوان تخطب يا عمي دالي تكبر امام نحمي يلا نحمي ومن سباوان بطي كنجر ابو الفمجار بر امام توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوهجي موجو يكبر امام تجي جلال امي يلا بفك ميجي متنجلي اري خيب يا نان بر امام تجي جلدك سيطاني جدايم بني معك ميتهو فرده برامم تجي جلمان موتن كن كباد بنان بفرئ كنو مني كن برامم تجي جلبان با تجي لعمي خم خم بفريور الوئي خريمك برامم بعد في الله اكتن جنجي يونن ni sappa sappi leppam ibaramam musal waawe jiari bakan jiari ak di boora tagajuli wedal baramam ba wa

كانوا بآجل ترى النومك بجيب الليل برامم يا فلني برتراهن كردي سوسي خملني سانكوان نيرم برامم فتعال نجير يومي فابن الفيجيب يا مسيح فلاج السامم كيما برامم بادر بني كاتن عبني نعم جرب تام جمار بطر ترى البرامم ويفبني تعيبيس بني جن جرب لا بني دم سبسطة برامم كسور تلفق تياتو تخير تام ورد تبول الجيال الوام جعف برامم كره الجس تفرم دو أخاتريول بري تأجين تكون جسمي البرامم دخي جبسي عند آي بطن دجابر كنو مترل دقال لغهم برامم دخسته دو دورين يكل بيسان تو دو دور ما تبكم ما برامم برمي جرب بجاني دخات فاتر بلياتل أفل لغا من إداماً وما تدو شأتي والدر مسلع وارنك وحدد نعبير من ينجر برامم ببعو ببجان فوق دواو أكوى عارب جانج دفك مازم ما برامم دريتانك بفرفر لعب ستنك بيقب جر بتصنين جر برامم نعم جلاج كيانم للمام يا سلالم ولا يجي برامم في راسي بوادي من نمين بد ويفن جكو تجيهن جبي برامم فني راسي أدكو إفاد الخران جي بلن سيطع لتعلم البرامم فني راسي أدكو إفاد الخران جي بلن سيطع لتعلم البرامم فني راسي أدكو إفاد الخران جي بلن سيطع لتعلم كوني راسي أبو كوي جسان ببجرين دان نونيون ديجي على أسبارهم كوني راسي أبو عجو أخمني فمتع كوى فمتع كديهم إلى أسبارهم كبان بي خطب بي راسي المرأهم ديجس كوني مل تجي جمان عبارهم جهي هكوان تقاني رين تباوان تخرميني جبت بجنيهم مرامم كي أدبات عنك بجنيه ماي مرامم قد أخلم دف كو أخلم وعبارامم ما قد أخلم دف تريد كبم وقنق كي نعنم تدلسي كي مرامم

السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سن شين بي دي اسامه ديال تي في اندنا لي الخبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسامه ديال تي في ماكس ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامه ديال تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf.

0: من خلل.
1: السلام عليكم بوكي سافواك باي خال سين شين بي دي السماديه تي في اندي لنا لين خبار بو نير غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دو ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيندي السماديه تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي السماديه تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نونو ناك لا نكوي تيليشارج mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهب

معطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء.

قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بالافتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد طهري مديم بشري

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.

waqduliyal ajra lil jannati allah antal musawwir khalid lin nabi busharan wasawwiran liyadunal makri allah وغفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد بشكر

لم ترضى لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجل

محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني ضر ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عود قدت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري.

قل لي يا مقسط المطلوب حيث أرى خلا وحبا مع رضواني الله يا جامع جمع

0: الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واذكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة مقبولة.

للأكرم الرافع الوهاب الشكرا. رجوت منه تعالى شكره عملي ورفعه اليوم عني نعم غفرا. رجوت أن يمحو الضالات جملتها عني وتسخره

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سان شين بي دي اسماديا تي في اندينا لين خبار بو نير غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سان تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسماديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسماديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نونو ناك لانكوي تيليشارج mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Allahu akbar Allahu akbar

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: كون خمنا ني ام بن خبار بو خمانتني نكاي جالال والا رك موي سونو بن موك طالب بو خمانتني دا فا ريرال بي اس ام بورتفوليو لا مو ام 4 سيزور ak ay carte bancaire ak adde ju nek xamna ku ko gis rek mu indi ko fi ci kaw gamat bi rek ndax biñu julle timis ba legi danako mi ngi nek diko wër na kep ku ko gis rek nuko indi ci kaw gamat bi rek inshallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بك

من له العلم وجنبني الملام حطني بالحياة والسمع بلا ضر وبالبصير عمري يقبلا

باركني اللهم في الألفاظ وفي المعاني ملهم الحفاظ، كون لي العصمة من معاصي وسق لغيري ضررا كالعاصي، كون لي العصمة من معاصي وسق لغيري ضررا كالعاصي. آمين يا رب العالمين. واجعل هذه الأبيات من المعجزات الكامنات بلا شيء يسوءني أو يضرني في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن

وأفضل الكشف وأفضل عيان، كف المفاسد لغير جهتي في أبد ولي صف وجهتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان إلى تحصيلها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد خديم.

كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا

رب الورى وزحزح غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفعا بها الذي يريد

الراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا

يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه ولتقد لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب عني والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي يا من من الناس معا عصمتا خير الورى وشأنه عظمتا صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمة

الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل

ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالأليف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قتلي بالأليف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا.

سيدنا محمد وسلم ولا آل والصحب وكل مسلم ولتغننا عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا وموالاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآل وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة.

يذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الأليف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن

ذات وني أدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بأليف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام طرا ولا تنله وبالشقاوة طرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد نول فيه بطائه وجه طوافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بأليف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره

له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر.

يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف

واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات

الجلال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولا

وآله وصحبه الأخيار، يا من هداني بلا أغيار، صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم.

وصحبه وللأمل يسر ومني تقبل العمل. صل وسلما على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله و

قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم.

توجه لمن صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلما يا من يوجه لغيري ألما صل وسلم.

صل على من اسمه شهير يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلم

والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وسلما عليه واقبل شكري ولتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب واعصم بشري من انصرام وصليا

صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي صل وسلم

المكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي

وقوة. صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانه صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب.

صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكف صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من محى بالابتياث والآل

الشاكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله

وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخاء أخجل السحابة وبي بشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير رحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من به

الأخيار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم.

على خليلك ومما معلو من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر مع سلامه بآله معا صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلما يا من يباهي بخيار العلماء من على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل

صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل، وسلما عليه في الآل العظام وصحبه، واشكو به هذا النظام، ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرامة. يا من وجوده بدا والقدم، صل على من اسمه مقدم، وسائق وسابق وسلما، وآله وصحبه بالعلماء. ملك يا قدوس يا عزيز، صل على من اسمه عزيز، وسلما وآله والصحب. يا من كفاني جالبات النحب، يا من كفاني كل جان يعتدي، صل على أفضل هاد المهتدي وفاضل، وسلما في الآل والصحب في الحال وفي المآل. صل وسلمن يا فتاح على الذي سماته مفتاح، وآله وصحبه والترني، ما شئت في الدارين دون درني. صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل، وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس، يا خير من أرضي بالجناس، والآل والأصحاب بالتسليم، يا واهب التقريب والتكريم. صل على مفتاح رحمة دعي، مفتاح جنة مزيل البدع، وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه، يا من يباهي بالظراف. صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان، وآله وصحبه، واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني. يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين، صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات، وآله وصحبه ذوي العمل، واجعل به ذا النظم أفضل عمل. صل على مصحح للحسنات مع سلام جالبها الحسنات، صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب للحسنات، وآله وصحبه خير الأمم، ولا توجه لجهاتي الغمم. صل على نور جميع النيات.

الظلمات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلما عليه في الآل معا سحابه ولي من الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونور صحيفتي ولتتقبل سوري صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وصحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام والصحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل أحمدا أزكى سلاما واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامحو شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإزار مع سلام بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم يا مزير الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صلي وسلما على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراجي يا من على عرشك ذو استوائي على الرسول صاحب اللواء صلي وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صلي وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما حباب الانصرام صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكني بلا معادات ونوِّر كلي صلِّ وسلِّمًا على فصيحي بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألٍ قلوب من لم يؤمنوا بكتلٍ صلِّ على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلِّمًا عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرمًا هذا النظام على رؤوفٍ ورحيمٍ وصحيح بربه الإسلام من مهى الأحيح صلِّ وسلِّم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل.

مبك منعم. صل وسلم يا منير البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور. صل وسلم.

سحابه يا من دعائي سمعا. صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب، وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد. صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج، وآله وصحبه وآله مع الصحاب الكمل، وارفع لوجهك الكريم عملي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا، يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا، يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد، يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه، واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن، وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار، وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوبي، وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه، وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله، يا ربنا وجه

نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك، يا واحدا ليس يرام شبهك، يا من لوجهك الكريم ذا النظام، كتبت قد لي الأيادي العظام، بلا أذى ولا جوى ولا غرر ولا عين.

وألن به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا

تجعلي ذا النظم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما

مردودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر

0: القائل: صلِّ وسلِّم على المختار في الكرماء، وبشِّرن بنظمي أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه 20 تبع
1: صلِّ صلاةً.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي شق عناء الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري

غيري صاق من لا يسجده لك شكوري على من ركع يا من لغيري صاق من لا يركع لك شكوري على الأوطان برمتبا لك

جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهبني كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات.

التحوك يا متحفا بمخجل للمعضك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل صنة يا من تعالى عن منام وسنة

تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات صل صلاة تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجمعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهود والأيام ليشواهد.

هب لي صلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي صافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد صحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما اعتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغنيا من

على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى الورى قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن أي لسان

مثله عند الوضع لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد يده بأني ضاد أمن حمى عن جهدي أمضاد واشهد لي الدهب بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص بالتوحيد مثبتا غصانا

ذحذحت إبليس وما والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو كفار ولا منافق.

فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بي علا زد النبي ما يسرده وما ينفع في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ الختام أبخى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكانني بكل شهر وشنا خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشرى.

وصحبه في الحال والمآل ومن قدام قده تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة إذا مع سلام برضا كذا إذا على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن خواطيسي له قد الغرض يا من كفاني عناك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي بذورا يا ربنا صل صلاة مشكيا كل الشكاء مع سلام مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صلني صلاة جالبة إلى لذاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع خدمتي رضا تنجعني يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذاي منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كبرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفعي من خاد لي مخجل كل مدفعي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مذا يا قوتا له ودينا يزدري يا قوتا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي يا ربنا صل صلاة

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين، بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا، يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم، على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخط أحمدا، واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة، وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر، وجد له يا ربي في الثلاثاء بما ادر الرباع والثلاثاء مما يسر أبدا وينفع، يا من به الضر لغير يدفع، يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليث الترى، من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا، مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا، نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له ربي بيوم الأضبعاء يا باقيا مضويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يقبطه من زياد وبشري، واجعل حوفيا له للذات بلا نهاية بقدر الذات. يا ربنا صل صلاة صافية قلوب قوم مؤمنين شافية، مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا، على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا، يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فذهبوا، إلى سواي صرمدا مع السلام لغيرنا يضب من بهم ظلام، على الذي وجه دند الله الغالبين لصو الملاهي، وذحذحوا لغيرنا الكفارا كما محى الإخراج والأصفارا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم، وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع، يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقود سبقا، على الذي وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا رب يوم الصبت وكل يوم يافعا من نبتي، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد، وهب له الأيام من يوم الأحد، يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك سندا، أذكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود، في الآل والأصحاب والأتباع وذادني علما مع اتباعي، يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا، صلى عليك من تعالى وعلا، أذكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد، في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجاد لي بإليك بالنظر، يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى، صلى عليك من سألته هدى، أذكى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت صرمدا مسلما، مع سلام بجميع الآل وصحبك.

مددي بالآل والصحب وذاد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل.

أختانه دنيا وأخوضا بكذا صلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاق للأضب حتى أصير بشر عجم وعظم.

بالسلام بالآل والصحب بالآل والصحب المضحضه الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي صائقا فوق مظامي بكن وكن

0: الوجود الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما يوم عرفة بلدة. يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير. يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير. يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير. ولا العين لسواي مدبرا بما على دار يدوم دبرا. ما خات وجه المكاره ليا باق حباب ذكره وهو ليا. أنا رديت وعني رادي بلا مكار ولا أمرادي. رد لي غيري جهدي شيطانا من تيبنا من مروى الأوتانا. فرد لي غيري جهدي لهين يسوق لخيرنا المعين.

لكن قاد والإنعام قد بيالي مال وانبيام بدت لي اليوم برب نقيب أغازني من ملق لو أخيب لا يتوجه لناوي مطرب أني معد مكاره وتعب سخادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم قد سبت شكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير يسر لي الأكرم تيسيرا يفوق قلي ويبلا جاري رفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني لي بتكرمي سقط ولم دمع سكوري ولم يدل برافع سكوري رفعني الرافع بالكتاب بلا حساب.

مغنم يدي بهكذا انهادي اذا تلوت آية الغفر العين لغريزاتي ويزده المعين لم ينخني مكر ولا ابليس او فقر او كدر او تفليس ايس من يلعينا والقلا ربي بمن كتابتي تنمعلا كتابتي فاقت يوق تربية وكل خير وتيوق ترقية رجل كتابتي بسن الله لغيرنا في كل جان الله مد لي الاكرم تيسيرا يفوق قلي ويبلا جاري رفيق بسم الله فين الأقدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله يا من لا والأمر يا من لا شريك له وتهو وملك واجل فيك يا الله واجاتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوزي بما جئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي

كما قدرت زراني للجنات يا الله وبلا معي من لزوم أدمجراي كما قدرت زراني للجنات يا الله أنت العزيز الذي أبغي بعزته عزا يقلد للتكريم يا الله.

aswa wa nasarabat liqayrina wiyakal aqdari ya Allah batata ya basitul amalali biridan wadkura mabasadati darini ya Allah khafata ya khafidul ahdali wa madawi liqayrina huwi bikhafudin milka ya Allah رفعت يا رب الدارين مرتبتي بلا نقفة بفضل منك يا الله عند المعز الذي لا تمد عزته كلا معزا وحبا فيك يا الله أنت المسل الذي زلت لعزته الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيت سمنني وبلا مسرات لي قد جنت يا الله أنت البصير الذي لقات جملة ما لقتلت دنيا وأخرى منك يا الله حكمت يا حاكم الباقي بكون يزا فوزي بما خاب من بصراك يا الله عدلت يا عدل أعداء بخير لقاء ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي قد قلت لي أبدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يا الله.

مغفرتني مخد عيا بيردي تعال كيلا عند زكار الذي كل لديك ردني ولي سكت جميع أسعي يلا عند العلي الذي آليتني أبدا بغير مكر ولي حللت يلا عند الكبير الذي بان ركبارته ليقت منك كبير الأجر يلا عند العفيز الذي وجد في أبد إلى سواي الهداء والضر يلا عند المقيت الذي خلجتني رخدني بلا حساب إلى الجنات يلا عند العزيب الذي قد اكتفيت به عن العداء والأذى والكد يلا عند الجليل الذي ساخر جلالته إلى سوان العداء دارين يلا عند الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا وخرى ما تفسير يلا عند الرقيب الذي بانت سيادته كليتي عن سوى رضوان يلا عند المجيب الذي لا قادر بخير عنان إجابة من كلي لغترت يلا وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وزاد توسعة بالعتق يلا عند الحكيم الذي أطلقتني لسوى ما سأني وما تسوى يلا عند الودود الذي لا قادر مودته لي سر مجن برداء والقرب يلا عند المجيد الذي بانت مجادته وقتلي من كما جلفاق يلا وإنك البائس المبقي بلا كدر كفيتني جملة الأقدار يلا عند سيد الذي قاد سادته لي بترائك مني ذاك يلا يا كل باقي وما جملة ما لم تدلي ملكا بالفل يلا يا كل باقي وما جملة ما لم تدلي ملكا بالفضل يلا أنت الوكيل الذي غد جفيت به في الدفع والجلب يا سل خلق يلا أنت القوي الذي أقويتني بردا في سر وجر يا سلم يلا أنت المتين الذي قد كنت لي بمنان ولا توجه للمكره يلا أنت الولي الذي لا تخي بدلا به ولي كنت بالتامين يلا أنت الأميج الذي وجهت لي نعما بلا غرور وغير المكر يلا يا موتي الخلق والأشياء جملتها فيتني در ما أحسيت يلا يا مبدي الخلق يا من لا توجهني ما لا أحب رديت عنك يا الله معيد أمد عود قلت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جبت لي أبدا فلك شكري بسفي الأمر يا الله ممد وقدوت موتي للعدا ولهم مكاري زود في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري.

دعات اللبوم بغير كذب إلى الجنة يلاو أوزلتني واجل الأسماء دون عنان لك الوجود الذي لي بان يلاو يا مجد جن يدارين محتليا بغير كبر وعجب ربي يلاو يا واحد جن يدارين منفردا مع المنى بعديد منك يلاو لك الجائي بما لقتير يا سمدي بسرا لجملة من أحببت يلاو أردت يا قادر المغزول مندفعا إلى سوانا لك تميد يلاو رزاق دل أجات يلا أنت مقتدر ما جواري وزور فيك يلاو أنت

دنعدا ومدو إلى سوانا مع القزيان يا الله وإنك الأول جاني وناخدا في السابقين بفجل منك يا الله يا قرجاني يا دار نزار تبن وسب عمري إلى الجنات يا الله يا ذا يرزقني المامولة مرتديا عني واسبي القرآن يا الله يا باتن يرزقني الأسرار زامنا وجل فؤادي يسر فالذكر يا الله أبلى ببلغ والي موازلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المتعالي زهدا كما إلى سوى قد درد يا الله وسع وملك وأعتق دون مفسدة ولتجب دعوتي يا بر يا الله علي يتوب دمعت الذنب جملة ترد كل يا تواب يا الله عند الذي من عند الإسلام منتقم ولندقمت بما لغتت يا الله عند العفو الذي عني عفوت بلا إقاعي بناديت الكل يا الله عند رعف الذي عانت رافت ولا دجون الأعداء يا الله يا مالك الملك لي وزعت دون جوان في الملك والملكات دار يا الله يا مالك الملك لي وزعت دون جوان في الملك والملكات دار يا الله

مع رضواني الله يا جامع اجمالي الاغراض مرتديا اني بكونك لي في الجمع الله عند الغني الذي لا ينتمي غرض اليك هب لي ما احتاج الله اغنيتني انك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل الله أعطيتني إنك المعطي من الكرماء كفيتني جملة جل عدي الله من عدي أعمان ولا سواء من قبلي ولا توجه لي ما سأي الله من عدي أدار من نظر في أبد ولا توجه لي نظر إلي الله ليأخذ في كل شيء لبزي كرم يا نافع لذب الإيمان يا الله نوات يا نور كل زافيا أبدا كفيتني ظلم الأشياء يا الله قد قدني من قادي دات من قد تعب المثاب المختار يا الله عند البديع الذي بانت بدايا عند البدايا لي بالأجر يا الله أنت البديع الذي بانت بدايا قد لا بدايا لي بالأجر يا الله ليت بعمري يا باقي بخير ردا وادخلني بكتاب الله يا الله لي قد جملة ما لغتت من منن وراثة وارث الأموات يا الله عند رسيد الذي قد قلت لي رسدا في كل شيء مع تبشير يا الله عند الزبور الذي وجهت لي سمنا وقد ذهبت بما أباه يا الله جمعت لي ما لم يكن ولا يكن لممكن يا من لو كن فيكن ملكني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى الجنان بمياه غيبك يا من قاد لي خرايا شكرتني عند جميع جندك يا خير جار قد مكست عندك الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا له لو أقتبي من رئيس الحرم لخاتم الحرم عند حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أغبيت لي ما لا يكون ليت يا بادل ليس له كفناد أبلي بأقي قل والله واد إباد فجل خير مخنين ملتغد من زنني غير خديم المصطفى فإنني أخدم بمصطفى أخدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظننا يكون أبدا مضيا بما كخدمتي بدا وغروت الدلال والإدلال ينقاد لي من بلا دار مدى دوا قبل الأدال مرولي مدى ولا ينمدي كل ولي Madada, Madalada, Mayomba, Mabi, Kabadanba, Madada, Inda Unati Galua, Madana Kavani, Alida, Walbalua, Mini, Ilayikin Matun Kadla, Samad, Rauda, Ilal Kiyami, Odimad, Radiani, Zipu, Walgirani, Ali, Ridwan, Lazi, Alani, رضي عني سبت وابو الوزن علي رضوان يخلني دلوزن رضي عني سبت تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة وترد المقربين المتبعة من لم يكن أن يرضى فالكريم رضي عني ردا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جدا كما تقبل وبعدا أنجدا صلاة من كرمه يلقاني

الذي دون المراء القاني أنبئت أن رسول الله بسرني والبسر عند رسول الله مامور أنبئت أن رسول الله بسرني

هبلي بحرمة لفي ذله كن أبدا يا خير مفوت بكزف منك تفوتيني قواب قبول الأذى عني بكونك لي وسق مراد

قد بعتها بخفي من تمجنون فجر يا نبي أما إلى غيب يا سمدي في القلب مني وزدني فوق مسنوني يا أكرما لم يزل برورا ومقتديرا يا من لو تبوت من أفعال مجنوني يا أكرما لم

0: Baroran Mokotadiran Yamalo to me, Avali Majununi Kawandali Gulahai, Delo Gondoradio Bila Hisabin Walla, Lawmin Watonini, Wajali Aliamagat Balla, you Farikuni. Well, Tony Moxie, Bima Furudin, Wamasununi Nabadani, but that is Hilman Wamari Batani Wajanayati Ajran Haira Mamnuni Rum Dal Mahala Pasalim Liseki Ahmadu Bambam Mawala Jankatu Unsa Lanaka Ahmadu Bambam Rum Dal Mahala Pasalim Liseki Ahmadu Bambam ما ولد الخط أنسى لناك أحمد بمبم يا من يرى مصبيحا لسيخ أحمد بمبم رمد المحال فسلم لسيخ أحمد بمبم ما ولد الخط أنسى لناك أحمد بمبم إن المعارف كلا من بحر أحمد بمبم قطب الوجود جميعا في العصر أحمد بمبا الأولياء ونجوم والشمس أحمد بمبا وهم كمثل عيون والبار أحمد بمبا إن سيوخ جميعا عيال أحمد بمبا وليس يهلك مرء يحب أحمد بمبا وليس يسعد شخص إن كان باغد بمبا وليس يبصر تمس إلا بأعين بمبا غيوز وخيس مريء بصرى لمعصر بمبا غيث الخيوس وليس الليوس أحمد بمبا شمس سموس ونفس النفوس أحمد بمبا بحر البحور وصدر صدور أحمد بمبا إن الفداء كلا لسيق أحمد بمبا إن كنت طالب علم فاذهب لأحمد بمبا أو كنت رائم جود فاسرع لأحمد بمبا أو مغرما برشاد عليك أحمد بمبا وإن وعدتك هموم يمم لأحمد بمبا وإن دارك قطوب ينقذك أحمد بمبا نور المريد ونار المريد أحمد بمبا ليث الودات وخيس الودات أحمد بمبا لدين الله سرور بشيخ أحمد بمبا ودا مقال جهول بحزب أحمد بمبا من لم يهب علوم فكيف ينكر بمبا لنا غرائب فضل بشيخ أحمد بمبا هذا المناقب طرا سحاب أحمد بمبا عليه ثم عليهم رضوان مالك بمبا وهب لنا بصراط المستقيم صراط من ما جل غيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام واتنا الأذان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا مقدم وهب لنا العصمة يا واب يا من له الإياب وذاب وهب لنا اليقين والتمكينا وقلج الوصول والسكونا وكن يدر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجعل بجاهاتي زافيا لك بما الرجال دافيا محمد صلى ليلا في الآل وزبي ومن والاو ما بلاي وما أمردي وبردات الغادر أخردي نبينا المقدار خير الأنبياء عليه
1: ليت ثيما بي بربيا قد لو كل يدي في لني وزير وولي خاد ولني رفاد خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه منارة تفديلا رفاد خدمتي إلى الماء سند ولزوانا ساق كل من فنت محمد صلى عليه الله في الآل وسب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبرداة خادلي أخرادي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تظيم حبيبي ربي قتل وكليتي في العلني وسيري وولي قواد ولني نفاد خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرات بديلا رفعت قدمتي إلى الماء السند ولسوانا ساق كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب ويكثر القديم تدلي من باقي لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد أبغى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم السمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلى يجود ويبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعج الفجر فوق السوم جيت بدا قصيد ساكرا لك به وقبل لي قد فضلك جد قصيدتي دي شكرا ولم تزل يا مالكي شكرا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركتني يا رب في حروفي وغيري عاوجت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي تبصير والتكريم آتيتني من قلب أنسى كلما مدى من الظلم حوت الظلما كافاني من ماله كفن أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفن أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد وجال الأكرم أنفع الكرم ودرري بغير در سرم أتلا كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صلي بسلام على الذي جاء بأحسن كرم على الذي جاء بأحسن كرم صلي وسلم وتقبل ذا الكلام منا على قريد العروف بما يفوق ذن من معروف لناظم الحروف قلد رباح يا من كفوا ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا السلام مسلما على مذاتين قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم بوك طالبي موم سافنان سيغ توبا ساب دان كي كونتيني نك دال تيولو ليب تيولو نجانغي مي واي تيولو بو كين بوجي مو دغ سيغ مامور حمدي مو دولوار سورو باس باي سيغ توبا lolé lañ leen dagaat bu kenn bougé ñepp nañ togaat déglu ko bu ko défé ñu wéyel ligéy bi ndaxté tay mom da no namu baax ci Seigne Touba kon ñepp nañu dal togaat ñu déglu Seigne bi mu denku ñu mbacké bismillah.
3: lima mëna wat ci mbaxuk borom Touba moy
4: ñu sëriñ bi bëgg sëriñ bi nam bëgg am murid ko ko mel ñi ngi ci biir jotay bi
3: Babacar Sarr yow mi nga xamne ya nek ci bop njit yu gañi yalla na la suñu borom saxal ci bop bi te boole len defar yeen ñep waye li sëriñ bi bëgg ab murid nek ci fi ci lañ mëna jaar ba defaru sëriñ bi mintu jotay bi dama ne la fi ni li sëriñ bi bëgg ay murid nek ca ñi ngi ci gañ ay murid lañu Babacar Sarr ay murid lañu bay leen yëngu ay murid lañu mënu ñoo nek ba yëngu li atunu ñu ko xajut ci sunu bop atunu ñu ko sëriñ bi dafa ëpp ci ñun xamal ñoo bu baax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوغي نيو مبوك طالب ييتيو سي يوتاي بييب دي تامبولي كادوغي سي نانال شيخ محمد المنتخى مو ياغ في لول تانتك وير di sante bu baax suñu borom ci

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

لي سحارة وخيرا وشفاء واجعله لي عندك كنثا يبقى واجعله عروة لديك وسخا ما غيت دو اتم جيسسين اليك تبت باتباع المصطفى سنة جيسسين فجدلي بالشفاء محرم جيسسين في لا فك سيرن بي كون كي محرم جيسسين لا سيرن بي ديفار خسيده جي دي بدايه الخدمه دافاليكو في تي مباك باري ماغا نان وقبل بجاهي تهل بدايه وهب لمن يقرها ولايه كون لولو في لا امي كي محرم جيسسين لا سيرن بي تامبالي ليغي بيغا خامني موي يونو جيج جي تا تامباليكو في تي مباك باري يالا دوغول لولو كونتيني با بن فان سفر نيو تي اتوم جيسسين دونون بيسوب الاربا سيغن بي تيمي واخنا تي خدمت خدمه قبل في سفر واليوم يوم الاربعاء قبل سفر سيغن بي نا غنا سوبو دغ دغ نا دغ دغ دغ نا تي خدمه بوبو با يالا دوغول باغن ديمي با تولو تي فوكي فانيا اك جوروم ñaar تي ويرو سفر دونون اجوما دي لا 9 اوت 1895 تي لا سيغن بي ديفار خسيده جيمتنكي حسبنا الله ونعم الوكيل مو تامبالي حمدت من يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر برم ارواون دمنا وقال بهذه القصيده تحسنت عصيه يوم الجمعه حين حسمت على المسير يوم سبت معهم ماغي ديفار خسيده جي ولا ماغي كار ارو تي غونو الجمعه بما دغو دم بيسب gaw ginaaw bama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangé nema imsi la tahsad darar wil bur ragal dor kon ca aljuma joju le señ bi defar khasida gi di hamidtu man yahsimuni min adarar nga xamné bi señ bi jugé ci geej gi ba nek ndiarim nak defarat na khasida gi tambalé ko ci hamdan liman yahsimuni min adarar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar baag ci laka jahaltu ya hafisu nafsi وديعه فانت دحبا انسي سن بي دغول سي بيت بي اجابني سميح عامل حسين بما مها عني عام جيسسين كون في لا سن بي دفر خسيده غوغو دي حسبنا الله ونعم الوكيل غا خمنا سي نيل بينو خسيده غير غاي غيس سن بي نيكو سن بروم دفلي مكاشفه وان لني موتنا ماغي سانت يالا يالا ميم موسل تا داكو ديف فحل المداري الداله على الدوام والاستمرار حمدت من يحسمني سانتنا يالا ميغا خاني مومي ار تي وقت وني جامانو جوني ساسوني تي لان لاماي ار تي لورو جيني اك شيطاني اك نيت كون لولو موي بيدو نيك وي بي لولو امي ja gaw fayar ga niko señ bi waxe legi señ bi fi la julle suba waye niko ibn lahad netele bo fekk na señ bi yoni mam tierno di laaj ba xam ndax tierno ñewagul laacc ne ko ay yoon ñu ne ko ñewagul bam julle ba nopi la mam tierno aksi mam tierno diko netele yoon wi señ ibn lahad neena bam netele da na ko dara jaru ma netele waxtu sangam ba ngay wax nit ci barab sangam ta sen tank ay xornam nefa boba ma ngi jakkar la xornam yoy kon dara jëluma netali neena melni na ku bëgg dugaat ci biir kër gi waye tuddu yalla nga xamne jottu duggu ne dugaat ci kër gi da aram ci mom ci la taxawé fi cheikh mun mustafa ak señ fallu mu wax len lam len waxon waaw fi ñu tok ni tay nga xamne lolu fa la xewé won di gaaw fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar tolok le 10 août 1895 légui nak mu am touti lu jara leral muy digënté kharajtu yawma sabti rabiha safar ak kharajtu yawma sabti samina athar li khidmati al muhtari fi sahri safar ñaari kharajtu yoyu dafa melni niñ ko wara déggé desna bu baaxa baax ndax day tanaxut moy contradiction ndax day ak wouté ndax dafa laaj aw deguin ta lu ci ne señ bi ko wax señ bi mo ne xaraccu yama sabte

نفى لغير الله وقبل في النري بأهل بدر الأصول كدري نفى لغير الله في النكار كل أذى لي جره مكار علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في كرم بسا قبل مبارزي وعني خلبسا دعاني الرحيم هند الداومي له بما أغنى عن التساومين.

لخان أهل بدر الأسود، من زحزح الواشي والحسود يقود لي حيث أكون له تبشير لا إله إلا الله. ساخ لغير الله فيما ينبع، ما ساخ البيا وأعلى الجنب. لله خل وسلت عند قلوى، وشانني هما يجر البلوى. كتابتي قبل لدى البهور، كفت حياتي حيل المدهور. علمني الحليم عند ذاخرات مما يشاء، وكفاني الكافرات. لم ينحني عند البهور المغرقات داه لخمر أو دواعي الفاسخات. يسر لي الجميل عند المحلكات، ما شانني عن جالب للمشركات. هبات من لي كان عند الواسعات، قادت لكلك للردى والساتحات. مد لي الأنوار عند الظلمات، والظالمين من كفاني صدمات. سعادتي عند الإله إلهي، لي زهرت عند ذوي الملاهي. لم ينحني عند ذوي الخمور، سوى رضا باخ له أموري. طهرني الله لدى أهل الكتاب من الشخاوة ومن كل عتاب. أكرمني عند ذوي الإشراك، من خادني إليه بالإدراك. ناجيته بيا نسير يا ولي، كفيتني.

كفيتني إبليس هند جاولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما أشتهون بك لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز زبل الريل دنهنا لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز زبل الريل دنهنا يبشرني باخ أناجيه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل سنا محلا ومزبل فيد ما

صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب.

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده، والله على ما نقول وكيل. محرم، صفر، ربيع الأول.

ينتهي محياي أحزان. رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان. رسولنا أحمد

أجزوا السوء بالأسواء جملتها والبعض ماتوا وبعض بالأذالان ينفي ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع والبيضاء ميدان علم وسعي وآداب ومكرمة

من حووا صدقا وما امانوا ان الرسول لصيف يستداء به وبغضه شقوه قطعا وحرمان واجهت ربي بخير العالمين معا وانقاد لي منه تبشير وايقان واليت خير الورى في البحر ذا قدم والبر وانقاد لي نصر واتقان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الرين برهان لم يخف

بارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب من

كرما خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جنابي الدهر خوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي.

يقود لي كل يوم مالكي بشرا وليس ينخو لذات الدار عصيان جميل حمدي.

ودون فيض سماء الحقل تهتان. الله قل لي وحبي سرمدا وله كلي بذكر حكيم وهو قرآن. دعا لذكري وشكري ما حوته يدي من فضل هاد وقلبي فيه ملآن. الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشاه شيطان. الله أكبر من حالي

مقتني بالمختار وصحبه وجندك الأستار أدربت يا مانع كل ضر إلى سواي وقبلت بري لم ينحني اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي سلمت أصلحة كل من نحى ضري ولي منك تقود المنحى إلى نبي الله قد صلاتي مع سلام مذهب قلاتي نفعت يا عليم يا حكيم كلي ولنقاد بك التحكيم يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام هم الغزاة وهم الكماة هم الليوث

والفجار بأنني لذي البرايا جار بشرني الله بأني واحد من أهل بدر خاف مني الجاحد أكرمني الكريم والمكرم بأهل بدر وأتاني الكرم نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذن ولا عتاب هدية الله ونحلة الرسول خلدت لي الرضا وخير رسول رد لي المعيد ما كاد يفوت من الأجور وحماني عن مفيت رد لغير ذاتي المفاسد الله صارفا لغير الفاسد مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي

أبرمه من ضيفه لم يضما ولا لغير ذو كفور وفسوق ومشرك وليطيب ربح سوق أذهب ربي اللعين لسواي بعد خروجه ويتقي هواي لم ينحني بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل أو نهار واجهني إلى الجنان الخير ولسوى

عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد هداني الله بروحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين حفظت ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف جاد لي الوهاب بالمتون.

وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه

هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم. وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما. وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط. وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا

أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي أبدا وسلما على خليل

لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحياة.

يؤمنون بغير رهب صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم.

تولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم أن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل

والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

sallallahu ta'ala alayhi wa sallam min muqaddamatil bishri wal amni wal jannati allati wa'ada al muttaquna amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم

العظيم واحمد واشكر عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واجعلني من احب الحامدين لك اليك وهب لي ان اكون بشاره لجميع الحمد بلا شيء يسوءني او يضرني واجعل كليتي من احب الحمد والشكر اليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا.

الجلال وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتحاء قد لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار.

الحي العظيم كلي بركة وخير كسر قلي واجعل عقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعذني

وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان.

سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا

ذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك

البشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من

ذريتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد.

وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل

الصلوات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصلي يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي

وسلمي وكل يعص من أذن وألمي يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محل عتاب سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي عني أبدا عليه في الآخر.

أبداً وأنت جعلني فرحة لجميع أحبائك أبداً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره